مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر حزيران لعام 2026. أنتم مع راديو صوت المندائيين مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السابعة مساء، يأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا. فأهلا وسهلا بكم، ونتمنى لكم قضاء أمتع وأسعد وأحلى الأوقات برفقة برامجنا لهذه الليلة.

0: سعد، وأهلا ومرحبا بكم. أنتم مع راديو صوت المندائيين كل مساء ثلاثاء من الساعة الخامسة ولغاية السابعة مساء على الموجة FM وبتردد 89.3. فكونوا معنا على الخبر الجديد والكلمة الهادفة وكل ما هو مفيد وجميل.
1: يا طلعة طلع الغبار عليها، وجنى لها ثمر الردى، بيديها رويت من دمها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها. أجريت سيفي في مجال خناقها، ومدامعي تجري على خديها، رويت من دمها الثرى، ولطالما روى الهوى شفتي من شفتيها. ووحق عليها وما وطئ الحصى شيء أعز علي من عليها. ما كان قتلها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن ظننت على العيون بحسنها وأنفت من نظر الحسود إليها. أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أنتم الآن مع مواد برامجنا لهذا اليوم، تأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، وعلى الموجة FM وبتردد 89.3. أنتم على موعدكم الدائم مساء كل ثلاثاء من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة مساء مع الخبر الجميل والممتع والأغاني اللطيفة. نتمنى لكم قضاء أسعد الأوقات.
0: على الموجة FM وبتردد 89.3.

أعزائي المستمعين، إليكم هذا الإعلان من راديو صوت المندائيين التابع إليكم هذا الإعلان من نادي التعارف المندائي في استراليا. الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء الهيئة العامة لنادي التعارف المندائي في استراليا، جميع أبناء مجتمعنا المندائي الكريم، نظرا لكثرة النشاطات والفعاليات التي تقيمها اللجان العاملة للنادي من أمسيات فنية وسفرات عائلية وزيارات تفقدية وغيرها، والتي كان آخرها الأمسية الشعرية الرائعة والتي لاقت استحسانا كبيرا ومطالبة بالمزيد منها، والانشغال اللجنة الفنية للنادي مع جمعية شباب مندائيون فور لايف للإعداد لأمسية شبابية كما تم الإعلان عنها مسبقا، وكذلك الإعداد والتحضير لمشاركة النادي مع جمعية الصابئة المندائيين وشباب مندائيون فور لايف بالحدث والمهرجان الكبير الذي يترقبه الجميع في يوم رأس السنة المندائية. فقد فاتنا الإعلان عن الأمسية الدورية التي تقيمها اللجنة الفنية بالتعاون مع رابطة الفنانين المندائيين في استراليا يوم السبت القادم المصادف 13 من شهر حزيران لعام 2026 على قاعة التعارف في المجمع المندائي في ليفربول، حيث موعدكم مع الطرب الأصيل بأصوات مندائية رائعة وأرقى العازفين ولعبة الدمبلة الشيقة والجوائز والمسابقات لجميع أفراد العائلة لتستمتعوا بما أعده لكم متعهد النادي من ألذ المقبلات والعشاء بأسعار مناسبة جدا ومدعومة لضمان قضائكم أجمل الأوقات وأسعدها على ذكريات بغداد الحبيبة ونادي التعارف ولياليه الخالدة. فلا تفوتكم فرصة الحضور بعد دفع بطاقة الدخول البالغة 10 دولارات للعضو و15 دولار لغير الأعضاء. الرجاء الحجز المسبق مع جلب هوية العضوية لضمان الحصول على الخصومات المخصصة للأعضاء. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الفيسبوك نادي التعارف مندائياً كوميونيتي كلب استراليا المندائي في استراليا، أو الاتصال على السادة بيان جاسم داغر 04-3207-4617، صادق مجيد دعلج 0423-413-752، بهاء عبد الكريم الدهيسي 0469-380-878، إعلام نادي التعارف المندائي في استراليا.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. إليكم هذا الإعلان، إعلان عن أمسية للشباب وعوائلهم. يسر اللجنة الفنية لنادي التعارف المندائي في استراليا جنبا إلى جنب مع جمعية شباب مندائيون فور لايف أن تعلن عن إقامة حفل للشباب وعوائلهم في مبادرة لدعم يوم رأس السنة المندائية ماديا ولتعزيز روابط التعارف وجمع الشباب بأجواء مندائية خالصة، وذلك يوم السبت الموافق 20 من شهر حزيران لعام 2026 على صالة ستارت لونج في فيرفولد. سعر بطاقة الدخول $30 مع 7 أنواع من المقبلات المفتوحة، علما أن هناك قائمة كبيرة من أنواع المأكولات للعشاء والمشروبات الغازية والكحولية والشيشة بأسعار مناسبة جدا ومدعومة. للمزيد من المعلومات والحجز يرجى الاتصال على أرقام السادة مهدي عطشان خشان 04-661-85185، صادق مجيد دعلج 04-23-413-752-04-35-902-936، طيف خير الله 04-0404-2200، بهاء عبد الكريم الدهيسي 0469-380-878. نتمنى لكم قضاء أمتع وأسعد الأوقات في حفلنا هذا.

والله يا محمود أنور لا أظنها تنحل، أجزت قبلك عنها الزلم، فما أظن بعد تنحل. أعزائي المستمعين، إليكم هذه القصة والتي أيضا شوكت تنحل. عمرو بن كلثوم سيدة تغلب الذي وقف في وجه الملك وأنشد معلقته فصار صوته سيفا. المشهد الأول، فتى في وجه الملك، في وجه ملك. كان ذلك قبل الإسلام بقرن تقريبا في شمال الجزيرة العربية. عمرو بن كلثوم سيد قبيلة تغلب فارسها وشاعرها، وكان صغيرا في السن حين قاد قومه، لكنه كان ضخم الجثة جهوري الصوت لا يهاب شيئا. وصل إلى أسماعه أن عمرو بن هند ملك الحيرة التابع للفرس يريد إذلال تغلب، وكان الملك مغرورا شرس الطبع يضرب به المثل في الكبرياء. حتى ليقال أنه خرج ذات يوم إلى مجمع في الحيرة تجتمع فيه قبائل العرب للتسوق، فقال كلمة ضرب بعدها المثل: رب كلمة أذهبت نعمة. قال: من تأبى أمه أن تخدم أمي؟ فقال أحد الأعراب الغاضبين: إنها ليلى بنت المهلهل أم عمرو بن كلثوم. فحدثت هذه القصة طبقا لهذه الرواية. وصل إلى أسماعه أن عمرو بن هند ملك الحيرة التابع للفرس يريد إذلال تغلب، وكان الملك مغرورا شرس الطبع يضرب به المثل في الكبرياء. أرسل الملك إلى أمه أن زوري أمي، وكانت أم الملك هي هند بنت الحارث، هند بنت الحارث، وأم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت المولهل الزير سالم. دخلت السيدتان على بعضهما ثم قالت هند لأم عمرو: ناوليني، المقصود هنا لأم عمرو بن كلثوم، لأن كليهما عمرو، فذلك فالملك هو عمرو بن هند والفارس هو عمرو بن كلثوم. فقالت أم عمرو بن هند أي أم الملك لأم عمرو بن كلثوم: ناولين الطبق. فأبت ليلى فصاحت هند: يا تغلبية أتتكبرين في مجلسي؟ سمعت ليلى الإهانة فصرخت بأعلى صوتها: واذ الله يا لتغلب. وكان ابنها عمرو في مجلس الملك سمع صراخ أمه فطار صوابه، وكان في المجلس سيف معلق فوق رأس الملك فقفز إليه فضرب به رأس عمرو بن هند ففلق هامته، ثم خرج بجميع فرسانه وأنشد معلقته الخالدة التي مطلعها: ألا هبي بصحنك واصبحين ولا تبقي خمور الأندرين، إلى أن يقول فيها أبا هند: فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. لماذا هذا البيت من عيون الشعر؟ تأملوا بلاغة الفارس الشاعر: أبا هند فلا تعجل علينا، يخاطب الملك المقتول بكنيته أبا هند في تحد مهيب: لا تعجل، تعني لا تستعجل الحكم علينا أو عقابنا، فلنا رأي آخر وأنظرنا نخبرك اليقين. انتظرنا قليلا
وسنخبرك باليقين الذي لا شك فيه. ثم يأتي اليقين المرعب بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. أي ندخل المعركة والرايات بيض، ومن كثرة الدماء نصدرهن حمر. البيت كله صورة صادمة، الراية تدخل بيضاء وتخرج وقد شربت الدم حتى احمرت. هذا هو الفخر القبلي في أقصى صوره وأجملها. نتمنى أن تكون راقت لكم هذه القصة. ومما حصل من نوادر حول هذا البيت، يروى أن أولاد عمرو بن كلثوم وأنصاره بكوا حين قال البيت، وقالوا: يا أبانا هلكنا، قد أعلنت الحرب على أقوى ممالك العرب. فقال: والله لا تبيت تغلب إلا أعزه. ويروى أن القبائل كانت تعلم فتيانها هذا البيت وتقول: هكذا يكون السيد. كما يروى أن معاوية بن أبي سفيان قال سأل يوما: من أشد العرب؟ فقالوا: عمرو بن كلثوم قتل ملكا في مجلسه وخرج سالما. طابت أوقاته.

0: أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. أمضينا معكم ساعة كاملة من برامجنا من إذاعة صوت المندائيين التابع لجمعية الصابية المندائيين في استراليا. قصة جميلة تحكي واقعنا اليوم. أغرب حادثة سرقة، حرامي خبيث لبس ملابس شيخ جليل ووضع مساحيق التجميل حتى نور وجهه، ودخل إلى محل صائغ ذهب، وحين رأى الصائغ الشيخ الجليل ووجهه يشع نور أحس بالهيبة والوقار. الصائغ: تفضل يا شيخنا، بارك الله بيك. قال الشيخ: جد علينا من كرمك لبناء مسجد ولو بدرهم. فأعطاه الصائغ دينارا. وفي هذه الأثناء دخلت إلى المحل فتاة كانت متفقة مع الحرامي، فرحبت بالشيخ وقالت: كيفك يا شيخنا؟ فجاوبها بأحسن فجاوبها بالأحسن، واتفق مع الفتاة حتى يثبت لصاحب المحل أنه شيخ مسجد بأحد الأحياء. وقبل أن يرحل الشيخ قال للصائغ: خذ هذه القطعة من القماش وامسح بها وجهك حتى يزيد رزقك وتحل البركة فيه، لأنك رجل فاضل وتستحق الخير. فأخذ الصائغ قطعة القماش بكل قدسية ووقار، وقبلها وشمها ومسح به وجهه، فأغمي عليه في الحال. فقام الشيخ المزعوم مع الفتاة بسرقة المحل عن بكرة أبيه وغادروا. وفي أحد الأيام وبعد 4 سنوات جاءت سيارة شرطة ومعهم الشيخ المزعوم مكبلا بالأغلال إلى دكان الصائغ. فطار الرجل من الفرح وأخذ يشكر الشرطة الذين طلبوا من الصائغ كشف الأدلة. ووزع الضابط القوة المسلحة وقال للحرامي: هذا محل صائغ، اشرح لنا كيف تمت عملية السرقة. فقال الحرامي: يا سيدي، دخلت على الصائغ وشرح كل القصة، ولما وصل إلى عند قطعة القماش قال للضابط: وكيف عملت بالضبط؟ قم بتمثيل جريمتك. وقف الصائغ أمام الحرامي وقام بإعطائه قطعة القماش، ومرة أخرى مسح الصائغ وجهه فدخل في غيبوبة كما في المرة السابقة. فقام الشيخ المزعوم ورفاقه المتنكرين بملابس رجال الشرطة المحتالين بسرقة المحل مجددا. وهكذا هو حال العراق اليوم، كل 4 سنوات يأتينا السارق ليسرق خيرات الوطن، وكل فترة بلباس جديد وساعة مختلفة وحذاء مختلف، وفي النهاية يطلعون من شابهين، ليش ما أعرف، نستنسخ توم ما ندري، يجوا جايبتهم نفس الوالدة.
1: هم اللي يقدمون كلهم، بس الحرامة يصرفون، هم بس الحرامة اللي يصرفون، ومن جابوا له فلوس مال الدعايات
0: يعني ما ماكو ناس بعد عندها فلوس تصرف على اي، هو لا يجمع لا ما يلم لانه الامام علي يقول لا يجمع مال الا من شحن او حرام. ممكن
1: فالصرف اللي دا يصرفونه،
0: يعني امريكا ما تقدر تدفع الواحد شريف، ما نص شريف ربع شريف الريده، ربع شريف.
1: هي صعدتهم حراميين وقعدتهم على الكرسي يعني. فماكو حرامي يجيب واحد نظيف يقعد مكانه، لان النظيف ما راح يقعد، راح يفضح الحرامي شباك. بس الحرامي اللي يجيب حرامي مثله،
0: يعني معقوله بلد بنهرين ما ينظف ناسه؟
1: لا
0: كلها وصل يعني النهر دجل نشفه،
1: هم نشف لأنه ملت روحه
0: مل اي حتى دماغ. لا هم يوسخون الشط إذا دخلوا، يوسخون الشط يعني يوسخون الشط،
1: اي
0: نطفون الشط. طابت أوقاتكم.

يقول أحمد مطر: لا لم تكن لعبة ولم تكن كذبة ولم تكن خلاصة للخوف والرهبة. نسبة تأييدك جاءت كلها بمنتهى الإخلاص والرغبة، والشعب كله انحنى بين يديك آمنا مؤمنا، حتى أنا وكل من حولي هنا في قرية الغربة، وكل من في رحم الأم أثنى، وكل من توسد التربة، ربما وكل من في رحم الأم ثنى، وكل من توسد التربة، ملأت قلب الشعب بالحب، فلا غرو إذا أعطاك هذا الشعب من فرط الهوى قلبه، أو طاف من حولك محموم الخطى أكثر مما طيف بالكعبة. يا ماءة في الماءة، يا غاطسا في بركة الحب إلى الركبة، شعبك أعطاك الذي لم يعطه ربه، ها أنت منه آمن وأنت فيه مؤتمن، فاصعد إلى الشعب إذن مرتديا حبه، لا تضع بينكما حراسة، يكفيك أن تحرسك النسبة، أو دعه يتبعك إلى سابع أرض عله ينجو من الضربة. طابت أوقاته.

0: حاليا هسه بالعراق؟
1: والله هي أغنية
0: يعني انا اصور هاي
1: بالتسعينات وهم سجلت. طبعا هي اغاني التسعينات هاي يعني اتذكر بالضبط عليها بالضبط يعني. اي بس هو شويه الولد يعني صح، الرجل فنان وصوته جميل ويختار كلماته والحانه بدقه، خصوصا انه حنجرته تحمل شجن جنوبي
0: جدا.
1: شجن جنوبي، شجن عمارت لي يعني واضح. لكن عنده عرب موسيقية جدا حلوة بحنجر تبسك، شخصية الفنان قبل الفنان تجي،
0: صح
1: لأنه
0: صح
1: الفنان لي واحدة بدون شخصية يعني، هو الرجل خلطته قليل. أنا يعني جمعتنا بعض المناسبات، أحس أنه الرجل يحتاج شوية إلى أن تعديل بعض السلوك يعني، وإلا هو فنان ناجح وجميل جدا وصوته صوت سلطنة يعني، مو صوت لا حفلات ولا قازينوات ولا كذا. الرجل أنا عدة من يعني تكملة للجيل السابق اللي انتهى برياض أحمد وانتهى يعني هالنهايات محمود أنور، هو تكملة لهالجيل اللي بدأ بحسين نعمة وياس خضر، وبدأ قبلهم بناظم الغزالي، المطربين اللي أعتبرهم الأصوات المثقفة المهذبة يعني، تعبانين على أصواتهم يعني. الرجل بالإضافة إلى كونه مطرب هو يعزف لنفسه أيضا يعني، إذن هو يعرف سولفيج، يعرف ثقافة موسيقية عنده. ربما كثيرين من مطربي الحفلات ومطربي المهرجانات على قولتهم ما يعرفون من السولفيج شيء أو من الثقافة الموسيقية، بس الرجل لا، قلت لك بس عنده شوية بعض الغرور، والغرور أول شيء يقتل الفنان، أول ما يقتل الفنان الإصابة بالغرور يعني. مثلا أنا إذا قارنا ويا صوت رياض أحمد، فصوت رياض أحمد يتألق عنا بهواي، لكن رياض أحمد كان متواضع، سعدون جابر متواضع، حسين نعمة الرجل مجامل أيضا متواضع، وإن كانت بعض الملاحظات على بعض سلوكيات. إذا رجعنا إلى مثلا الله يرحم ولو هم الأغلب راحوا إلى رحمة الله يعني، صاحب يا ابو بلم عشاري، شو اسمه، مطربنا احنا، مطرب جيلنا كان في وقتها. عموما كان مهذب جدا، خصوصا انه المشكله انه اللي نسميهم كلهم يجمعهم الجنوب قل ما يوصل للفرات الاوسط يعني، عاد ياخذ ربما وشو اسمه زين، وشخصيه جنوب العفو والشخصية الجنوبية احنا نقول مرباية بالدواوين يعني، شخصية مؤدبة مهذبة متعلمة على التواضع ومتعلمة على الأخلاقيات العشائرية النظيفة يعني، مو العادات العشائرية التعبانة، لا العادات العشائرية، الاحترام الكبير الكذا المدرى ايش يعني هالسياقات. فالرجل كريم منصور مطرب جميل جدا الى عشاقه
0: يعني. انا عرجت على انه هاي اغنيته تنطبق حاليا
1: على وضعنا نعم الان صار التفاوت الطبقي يعني بالمجتمع بين طبقه مسحوقه وطبقه عليا، والطبقه العليا ربما في وقت ما كانت شوية أوسع، حسها الآن هي الطبقة العليا أصبحت على أشخاص وصفات معينة محدودة يعني، في حين الشريحة الأعم والأغلب من الشعب هي الآن الطبقة المسحوقة اللي تطلع عمالة يعني، ويوم شغل ويوم ماكو شغل، خصوصا ورا ما لغوا كثير من القرارات اللي كانت شوية تخفف على ضغط على يعني الضغط على الشارع،
0: الناس
1: الفقرة. فطلعوا ثوار تشرين كلهم أولاد سفارات وكلهم أولاد المدرشين وكلهم أي لأنه على كل حال، على كل حال
0: ننتقل إليكم أعزائي المستمعين إلى تكملة مواضيعنا.

ذكرني أيام زمان يقال أن شرطة الأمن، أفراد الأمن وأفراد الشرطة وأفراد كذا، لما كانوا يلاحقون المظاهرات كان بيدهم بخاخ سبريه، فيرشون هم يدخلون ويا المظاهرة على أساس متظاهرين، ويرشون على الجماعة السبريه، فمن يطلعون بنهاية المظاهرة تقفص عليهم الشرطة واحد واحد تأخذ، فتعرف يا أم المشتركين، فلا تكون صيادة صيادة الرجال هذه بنفس النوعية. عموما لنسمع

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم، لازلتم معنا ومع أخبار إذاعتكم إذاعة صوت المندائيين التابعة لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا. وإليكم هذا الخبر المثير للدهشة، خبر علمي ولكنه مثير للاستغراب والدهشة. اكتشاف سبب غير متوقع لمشكلات المفاصل. كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس نقص النوم والعمل بنظام المناوبات الليلية يزيد من خطر الإصابة بالفصام العظمي، وهو أحد أكثر أمراض المفاصل شيوعا. حلل العلماء بيانات ما يقرب من 500,000 شخص من المشاركين بمشروع البنك الحيوي البريطاني UK بايو بانك، ووجدوا أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات في الليل أو يشكون بانتظام من صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر هم أكثر عرضة بنسبة 20-40% للإصابة بالفصال العظمي في الورك أو الركبة، مقارنة بمن ينامون حوالي 7 ساعات في الليلة. كما وجد خطر إضافي لدى العاملين بنظام المناوبات الليلية، حيث كانوا أكثر عرضة بنسبة 24% للإصابة بالفصال العظمي في الركبة، وأكثر عرضة بنسبة 28% للخضوع لجراحة استبدال مفصل الركب. إذ استمرت هذه الارتباطات حتى بعد الأخذ في الاعتبار وزن الجسم والعمر وعوامل صحية أخرى. وأكثر ما لفت انتباه الباحثين أن زيادة المخاطر لوحظت حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل المزمنة في بداية الدراسة. يعتقد القائمون على الدراسة أن اضطرابات النوم واختلالات الساعة البيولوجية قد يزيد من الالتهابات في الجسم وتعيق ترميم الأنسجة وتزيد من حساسية الألم. وكان الطبيب الروسي مارات فاراخوف

مستمعين ونحن نقترب من نهاية مواد برامجنا لهذه الليلة، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أسعد وأمتع الأوقات. برامجنا هذه كانت تأتيكم من إذاعة صوت المندائيين التابع لجمعية الصابئة المندائيين في استراليا، وكانت تأتيكم على الموجة FM وبتردد 89.3. كان معكم كل من الزميلة خالد العسكري وأنا محدثكم بيان جاسندا. نتمنى لكم ليلة سعيدة وهانئة وتصبحون على ألف خير.